الشا قلت له ولا لأن ما هو الغزواني قلت له هو قال إنه راه يفوت صلاح دين الجنة هو فات خمس سنوات فرقكم أنا خرقاني ترسم شعامري لا لا لا شو المعنى